فاهم فيش شيب اليد ولا حدا سام وين لقيت حالك بيوم تورط هم شي يكون تأمينك

0: هاي بدها سلام، هاي رياضة خي تعويض والتزام.
1: خليك سعيد خليك متفائل، فيش شي بليد ولا حدا سائل، ولقيت حالك بيوم تورط هم شي يكون تأمينك شامل. خليك سعيد خليك متفائل، فيش شي بليد ولا حدا سائل.

0: معي كيو اس بي ولابتوب صاحبي، التليفون مكسور غيرت حظي، صوتي راح وانا بغني سنين وما حكيف الا الدنيا رجالة تسمعني. الفارق بس بيقول مبتدي حريف، قالوا لي المزيكا دي ما بتأكل رغيف، المراية قالت لي رعب عشان متنوم خفيف، ريني قال لي بعد ده ما في طريقة كيف طلقت شوية وده تقدم مدروس، بلعب بفوز لو جات مدردقة بشوتها بالبوز، رافع القزاز وندور كروز كنتك بدوس، ما بكيف لزول تاني السلام ذاته بكروش. قالين الراب سهل عشان قتلته عادي، مش أم درمان بعيدة أنا أم درمان، ما حعمل حسابي ما خايف من وقع تاني. كيف أفضل واقع والتيم فيه ساجي، قالوا لي مالك بقيت أجرسيف كديروك حبة، هس الساعة الفاتت دي ولعت كم وحدة، قلبي مات وما بنوم إلا أبلع كم حبة، ما متذكر آخر مرة كنت سوبر وطرحت لي وحدة. لك 12 سنة يا زول ما تستكر، لسه نفس الحلم يا زول انت كبرت، اخير اعيش جعان هسه وصل في راسي بدل ما اموت كل يوم من 9 لـ5، وما بيجي في وشي شي حنزل اي زول داير يطول سكتي. سميت الدنيا شوشة وقالت لي انها حقتي، العرس جاي بس من الليلة كل يوم حنتي. ما عجباك الغنية غيرها، الان عشان ضخنا وجاحتك بتشغلها، والله جاحتك بتشغلها، الايام دي قوي حنك حاول ما تشاكل. قالت عندها طلعة معاك قريب اكنسلها، ساجي قال في بيتس عايزة تموت ارسلها، ايمز بتقول لي ما حصل سمعنا حاجة زي كده، لو في زول عنده معاي احناك رح نكملها. نصيحة لأي زول بفرفر جنبنا، اكسر الحنك يا زول ما في داعي للبشتنا، زعلانين عشان السين باقي السنين حقنا، زي التقويم اسمي بخشمك طول السنة. روك يا صح صح فوق يا تاني ما حشتغل بيه تلفوناتك نوكيا، بلعب بفوز يا لملم قروش يا والدين كله خاشي معاي منتخب روسيا. عايز اقول للقالوا دي هبة من فوق، ما حتبقى عندك بالعافية بالزوق، اصحابك الشوك والباقي مشوك، انت الاو ما شغال بيزول، تلعب السودان الجديد قولي شكرا حمدوك. شكرا حمدوك، راب جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك، سودان جديد شكرا حمدوك.
1: لعلكم تلحظون بعض التحسن، وأنا أقول بعض في المعالجات الخاصة بأزمة السيولة، ونؤكد لكم عزمنا على وضع حد لهذه الأزمات. سوف ننجز.